0: كنت تا للشاورما اسمح ومتى
1: يا حلفان وحياة عبوي حلفان اليوم يا مدين
2: انت رأيت عند حلفان؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفان طلعت برسوف شلخاء أحسيه وطلو أحمد عوت وحياة أبويا يوم يا مجين
0: منشور
2: آه.
0: مكرة
2: أنت ما أخبط لك مكرة أنت حلفون أنت
0: أنا سويسة ما أنت
2: أنا يوزي أشهد سويسة وأنت هل تتعرف سس يا حلفون وحياة أبويا حلفون أشي لك أنت إلهي مع حال أحد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوعي ما بلبل شو مبصل وحياة ابويا يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرون حداش
2: وحياة راجل في نيحو تشاين كانت يوتو ياشني عيش الحجاج
0: حجاج
2: انا مخير وحياة ابويا حجاج حلفان وحياة ابويا يوم يا مدين مزرون شنيلتي عسبيشتك
0: نعم
2: طب نقولون شنو مستوى في مثلي بوايد وحمشي على شو الحنوات على عرونوات ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد بعد دبرتو هني دبرتو تيتا تيت هني لو بعد منو وحياة أبوي حلفون تبو بو وتسي لي خايت الشنايم أحد خير أحلو ولا بيش الخير رأيكم ومع برحة صياح يا
0: أبويا يوم يوم أما المنشرة تأتي وحلفونه بين هذا بعد عصبانيه بس ما أنت بتعصيك
2: أنا يعني لو عصبانيه
0: أنت عصبانيه أخشاب أنا رويشة عصبانيه أمال أنتو في سكريزة
2: هو خريزة كما أنا خريزة إلا أنا كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة تو
2: لا أنت جمكين عن دين كريزة خا ما هو كريزة أمه وهي أبويا حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لأني ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول أعلو تتايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي أعلو تايل دا مفراحة يلدار الشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو إميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لسكة ساعد
2: حتى ما تعوز لي حدود الشبار بسرعة مين شبر
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بيش اللي تهدين شنو بس بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: منشور تشمع ممينك شو طفز كريزة تترحك ممينو كيلومترين
2: يوم بحيد ممين
0: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
2: بو
0: مخرسم
2: بو مكلل
0: بو مكلل
2: وبليع
0: وبليع كين بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
2: يعني لو ما بعيد ممينو
0: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان منش معنا
3: ما عين يبي
2: عين سويسا
3: أهلا سويسا
0: زي منشور ونسان إذا بنت خبيزة عينيان
2: خليها حلفون هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتا كيتا
0: يوخي
2: إذا كيتا هي
3: لو يشار خيط
0: يشار خيط يوخي
3: يتقمر يوتر ما
2: يلدى انتليجنتي
3: هل تكزير
2: ما فينا اخونا اخون كمو عبية
3: هل تكزير هل تكزير
2: يمكن يفاك معيز كمو عبية خليه حرفان אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי.
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראה, אלפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז?
0: לא, לא, לא.
3: איזה עז?
0: שהעז אוכל את
3: האספסט. איזה
2: אספסט? איזה אספסט? אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברת?
0: לא, לא, לא.
2: אני אמרת לא?
0: כן,
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר.
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش أن يعمد في نخام كوراباي
1: أهلا وسهلا
0: يديداي
1: أهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا أهلا أهلا أهلا
0: دي حاجه انت لوش داك ملوح زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى دفني 30 سنه شعاش فتحتي ولم نحمد زي قبل ما ازعبروا هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنوني يا شلاجر جدول يا شوعي ما بين الاشي بخير حوضش متعدى مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: Pardonnez. Beyotenu.
1: Beyotenu. Bas.
0: Beyotenu.
1: بيوتين
0: بس عم نتكلم نعمل
1: خلصنا بقى
0: بيوتين وبرهب بريك بيوتين
1: بيوتين بيوتين وبرهب بريك
0: شو
1: بريك استيحة
0: تعود تعود
1: بيوتين وبيو اتش اف بي اتش اف اي اس يو بي بي سي دي دي تي
0: United States.
1: بيتنا بيونايتد سين إن إن إن إن
2: إن إن كباب شيشليك تيك يونايتد مانجل تيك تيك
3: الله يجيب
1: بيتنا بيو يو يو يو يو شام نتبكشنا على دينيس تي إن وهأهول بترجمة الشير هذا لإنجليز ملتامي لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליץ